0: الو
1: شكون؟
2: الو الناس الرهنة؟
1: واه انا
2: ناصر. كي راك؟
1: صافا الحمد لله. شكون؟ شكون؟
2: عاشق.
1: كي راك داير؟
2: لاباس.
1: لاباس.